0: جارك دن صباب بخير با تشكسك وسبه روجا خب مرة دسبيكر إيروج چارشم دل دام هيدي هيدي نزيكي داويا حفتي دبن هروها نزيكي داويا في هيفي دبن هيفا آبي هيفا تباقي وكجيرة تيغوتن و آهري خوشتيك و أم نزيكي داويا خافيني دبن و داويا في غير ما قو مخواري
1: ما نبسقي ما كوما موجاد في مهيدا ديت و أبعادش كي نورمال جبرقو حردو مه اگر عم بحثات تموزي و آبي بكن إيصال يعني هافينا ما وموجود جيما هبون لوك أوصالي بريبون يعني أفا جرما ما ولوي يعني حردو مهل باما بلين جرما هي من حياة شلو بين جاجي جار جاران أبد وقتي موجيدة أفا مها قو كتدا تري وهجير دستون إجا حطا أم دلب هجير بخن أمي بفاطسن وبخنقن جقرمي فاش بوان دلبي هجيرا شلشل بارين خام

0: إجاكا هون جيج مرة بيجن إيكو غيرك بري خبدن ويدكيكا وغازن وعاجزي جوان إجراءات وتدابير إيه چونو هاتني ودكرش بوي هريما كردستان إما بخم ندنا واندا بوندل دام أم نارن وناين لإيكو غيلكي درونو تين كاج مرة بيجن غيلكي وتحمتي دديتن جوالي كي جاني فبيتر بيوان ديب مرة بكن جمارن مهردم لبيشيا وفكرينة لسر في جماري هون دكارن جمار ليخينن صفر نه سسي صفر ددو چار سسي چار صفر حيشت
1: جبونا ميان صفر نه نه بينج حي صفر شش چار نه سسیش خوبی هفکاری ما مال واجی ایرو تبلیم ببج دیرکی بیتر می بحثا وان اجراءات بکن اجراءات نه یک گریدای چونو هاتنا در ریا درگه سیمال کاره

0: جلدا مو تدبن هوا دم بحسا هيفا بيدكر مها بيكو ودبستان جي تيدا دس بي بكن جاوي تشخيص بيرانينين بري وخش بخور بينن إجا يكجي مجارن قو إيرو يتساعتا مني بيشي دبا أوجي قريداية بحازرتين مال باطا نشبوي دبستاني نخاصم هجر أن بحسا مجارا كرينا آقر تاسية أو تشتين بيوست جبوي خون دكاران مي بكن
1: تشخيصي مرو مزن ببا و أو يك دبيرو بالعن بردا يحرمها أيلولي تي بهنا وان مكتب ودفتر وكشي ولو بربي بلا مرأي السيدان يعني إيش برجو نظام قالك وقتي مريب تشوفو حسكرنك مرج وارو جار هبو طيبت منديك وهبو إجا كاجلو خلك ما دس فكرنا قرطاسية ذكرن أسعار شوا ديتنا كا زبتر ديسا هجمارة واتساب بيجم كسيجو بخاز ولو بس نامية كجمارة بشينم أمشي بوار ناس بكم بكا روشة سوكي ومكاتبة شواي صفر نه نه بينج حش صفر شش شوار نه سسي

0: تموز وآب داوي ببا أوا أيلول تي قود بستان بيرا تي حازرتي دست بيبونا لي هيدي هيدي براستي قهدارين أرتا وك مدى دست بيكي دا داخو يعني كرن شخوا كرينا آقرطاسي زي ترمجوا برسيبو قو دست بكريني كريا ونشاوا أسعارا دبينن هن نامجي جمرهاتنا سيدان تي فينا بيشي بخينا
1: يلا نامجي بيشي دبيجي سبابة بخير باجبو يوجبو همي قهداران سبات جي بخير با دبي دزارو كي مهن الدلدات بي حطاني آنها هنا مدس بي نكر يوم جوان أو چتي جوان لازم وقرطاسي جوان را نكر يه لي قيلك جاران بري قو أز بكرم أز قيلكي هول دم قوز بيشي استفسار بكرم لسر أسعاري وانا بي كاني كي جان مكتبة بيتر أسعاري وينا مناسب نجبو يكو أو بري خوب خود دكي أو يكو بري وينا كرين أبيا راس دلداش برقو أم كارن بيجن كو نرخي فان مستلزمات إيد بستاني جي مكتبة كي حطاني مكتبة كدن جداية
0: نعم يك دين جهاتي دبي جا سبعو بخير بدل داو السيدان دبي برس غريك دكو دي لجم زارو كاي چو تشتي قو دبينن خوشكو بالكيش تدنرا دجي دي ويوي بكرن لازم بي نلازم بي جاد بيجن غريك خودية مكتبه آلي كار بيش بقو هنكي سفك بكال سر خلكيش برقو براستي زحمتي يك مزنه أفجي يعني موسمك جير دبي دبي جا بتايبات وقتا قو أوقت عن نلازم باش زارو كروش بو كاريوي و بوها با خاصة يعني خودية مكتبه بيتر خلكي دزوانا مقتدر وإيه نمقتدر نعم يك دينجي جمرهاتي دبيجا صباح الفل والياسمين جميعا نقول لك جمر شاندي دبيجي من بانجين بانجين أبايا خويا نامين دينجي هنجمر شاندنا زلقوري جي فهمتكم للدانمارك رونشتيم سباتجي بخير بعد دبيجا استخوازم استرانكي يا خير وعباس يان رشيد صوفي وأزباوردكم جيهاني داني صباح الخير وغاد نبيسينا صباح وتفضى بخير بعد

0: بسبوري برورده هي ماموستا يوسف احمد نهاب مريا الاستوديو سباتا بخير با ماموستا وتسبا ما خوشكر
1: سباتا بخير سيدان دلدا سبا قدار بخير بروج باش
2: روج باش صباحات بخير بشخوا دبستان لدريانة وهن خلك بلكي ولو هادي هادي بالسفكاية دست بكرينا قرطاسية وتشتين قريدا دبستانا كريا إجا نقركي يك تشبكة ولو هين دست بيك بلكي ولو چند مالك چونجي وقالك حاضر دكن إجا جبقو قلكي ولو جبرقو إيد سيزاروكي هبن قلكي زحمة يعني معاشي مهكي دواجي يردوي
1: زحمة الشغل سباو بخير ديسا قهدارا شاقرتا راستي أنا وكز بينم بيشي مزاري خلمال شوان شروع بكن إنو دبستان هاتي ويتشت لازم بن ويشانطي برتوكن كتابن دفترن بينوسن قلمن طيبت نفسي بجوك صفي بيشي فجبو سريوان ايشينن ودربا سيسوكي وبفنا كافنش برا ديار دتم خوياي السوكي زاروك تشكي تخوازي وديو باف تشكي دل غور بيري كي تخوازن مرو زاروك شيار بكن وچه بي دوية دبستانين امكارن بينن قبش دار بنتيد يعني او شخور هل بجيرن بناقينن وباش بي لیبری وید ویتوان آماده بکش بود نکه مطبات امی بی ای سعر و پلا و تشتین لازم بکرن پیدویه سرکه و تا دی تلوین جی هنی بچوک و رسم هنی تشتی ولو تشتی پیدویه دبستانی ای سرکه اوایا بکرین و نشاشه جبرگلک پرتوخانه مکتبا چانتا عرض کرنه دفتر الجموان هنی روشا خلکی جی امتیخم بالا خونا اوازی دواشه فالورش ما فیوانش خور لزیدی جی کی بگر جبو مثلا انو تحرتی بکر بکر لدما تجدی شاگرتا جدی زاری خور بکر ایس سیا دفرقا سعری درکه وی اف جی گلکی گرنگ فجین هن نفسا بیداعیتی بین ارزانتر نفسا بیداعینا انو کیمتر زارو که بچوک تشتم بچوک جوان لازم رفای که وی هر دبستانی و بکالوریا یازده هیه می بیشن در دبستانی پرتوکی وان نوکه حجم منهاج نوکه ابتدائی دفترک قلمک فچند بچوک بجبو حملاوی راشت ناوی زارو کر پیر مطاراک آوی هب دنیا دسپیکا دبستانی گرمه یک تبوت به هنکی بردوام بکه دیو باف دما تشکی ببینن خورترش تشکی ارزانتر بو بهاتر بو مجارک دن لی تشکی تبوت بکرنج بر زارو که احتمال ونداب که احتمال زو پیر بشکی فتشتن گوروان و ادبینم یعنی باش دما زارو که هل بشیرن هنک بی امی هرن مثل عامو دینا می هرن قامش لو بینن وقتا زارو که بخور نبینجی هرن جین ارزان و باش جوده باش بوی بردوام بکب یعنی محا باش امی بین ولو بحزار ورقی آ گیمتر بین صد ورقی ایتی سیح بی نباش خرش بکی آ باش یک خرش ناب از سعر مواد نظام ولو مثال بیجمیناک ادورد هل بجارتنا وانگرادا بریوی بی تشجیعک شاگرد رگ دبستانی حزب که تشتیب دلی خوکریه بیتری بچوک تشتیم لون خوازه ام فرز نکن لسروان کچکک صفحه ده هایی والله امی چنطاکی ام جرش حزدکن ام جرد بیرش بلکی اوش قحوه حزدک یا بگل حزدک فهم بیهی لن وی درفتی انو چما حز کرنه که چید که گریدان که چید که بدبستانی بچه زمانی بخوینه چلو بروش ها دبستان ایج بر راستی هین نگل کی دیار بکیم تیل عاموده فام حاضری خوش و کیف خوشی زارو کرچکن درباس به دبستانی
0: ما مستمرو چاواد کارو بی زارو کیانو شاگردی فیم کرن بدم یعنی بتنی وی وان پی دی وی ان ایس رکه جیره بکرن بی گوبری خو بدن وان تشت نه ضروری و دلی وی جی نه هیل
1: ری امی مینا کی بینن ایرو چانتا جردوی جنابت بی والا چانتا نام دی چانتا کی جرب دی دفتر اب به حجم مزن هی زاروکی بچوک بلکی پنج قسم هی چار بش سی قسم هی بش دفتری هنون دماوی بخواز اوایات جر بیش سانوی ری انج اعدادی ری نج ابتدائی ری ابتدائی دفترک بچوک لازم تیپو جمارای بعلم اوايا يك آد دوا ايرو رو زاروكو يجعف تلويناك تلوين هن افي ما اي امي بيشن وك ملهمي وي هن ولكك وي هي تيكفي وفرشي بي الهفدخن تشقلاوي جي هي جبتي دائر نابا اوايا تلوين تخت هن مثلا تي تخت جرب هم تدا خوازاي بجي آني تلويني هن نكيمي هوالي خوي وهم أرزانن وجزاروكي بجوكر سهلتر منو بيشكي مستر بو أفي ما يبكر يا إيما يزي بكرم روشا أبوري باشا زي الماليش ترديم تشقلاوي هي دبستاني وبتاق وفب وبرج أزي البرخم لمال أزهرم سوكي أزنكارم بيزاروكي البرخ وأو آخو بخوازو تيبينا بفشونك بالطمورم تشيد بي يعني قال لك جاران بين فالفيدا ولو آد تشتك هي زاروكي بجوكر يبجوك بلكي هرو وشعف تشتي ملون وخشك دك قاغط ملون يبكر ولسقا وتشتا مرو كارب دوستاني جيت هر مكتبي امبيشن انه شعف كيت بدي يا تبري جير قوتب انه تشتي زيدك خست افنا لازم نتو يبشجعين سر انا كي بضاعي بيش زاروكات انه فرصي هاتي ويبكر برا وقت بدا لي هبن انه مطارا افي قال لك شكلها هي معدني هالسن هي لك هي كوتشوك امي الجور اهباش شوارب وقت طرب شبوناكو كي تشينب والسوك مروخه نهت كي نزيبي بيشم باتفاقك بخديه مكتبي جير تشيد بافايا انه تشتي زارو كي بتشكر مدفي خيو تشتي صفا او ردفي اي مستروي او شخرب نقين يعني بلكي بشكات لايتا نه ده يازدي بكالورياي امبيجن او الغورخ او بنقين ويشاغي نابد ويمنع بك وتجير بكر نا امي تم هول بدن دي چه قوناغي دب دي چه خالي دب امي كسايت يا وانزارو كاواب برا بعلم بنقين شاشي نقان مزن مشكلة يشبو شاشتيا خوفي دبك نو افتشت باش اوي خراب شو اي خراب نقان جارك ديشبو نك فامي درفتي بيتر مساحتك بيتر بواندنج او شخور بنقين اي مزن بعمر
2: اي مزن تكارولو هناك وان كنترول بك زحمتي ده قوي بتشوك ده خاصة او حلقة بيشيج ابتداء يجيك حياة شار تشقيسي بوارد تفقه تهر مكتبه تولو بك تيفي بكري از بيجم آل قوري عمري تالي زاروك در مكتبه قلك تشتي خوش كان براسي مرة مزن جارنا دلي مرد بجوان ايجا كا ويك چلو بك يا بتايبت وقتا قوزاروك دستي خدافي تشتاكيد بما چما هفالا ما هي معنى از درم دبستاني از دبينم اف بير هي جاويك چاوا في خوجي خلاص كان
1: وكما قو بيد في سركة هي عندي قلم جير بكرم حي بالرق مصطري امبيجن تلوين بلكي نوا كبو امو يبعلمين فينا انو حر يكتشكي شخور ناقين انو بضرورة قشوة كفراجني ببينت يكسر

0: او تاكيدي هم وك مفاجاه كي وك دياري كي جير كي بي كي خوش
1: تسري خوش ريحان دي
0: اف جي هي يعني يا كارفي
1: اف تشار سريا حري باش براستي
0: فاد بي تمني بتشوكر مرو كارفي كي تشعف دفترا مسورة السرن وينن يعني قلم ملون ندعي بإزاروك ربطايبت إنه والله تشتي قنجو باش أس قلمك وكبريد قو قلمي چه باركر أسشتر بكر نا باركر أفشتر وك مزن تدبين باش زاروك نا عجبين تيك ملون جير بكر القور تماني وحياج ما بيتشكي عملي يعني قلم من هنا خرطن وباشن تدبر وخد مين وهنا كي تدبر حياة داوي درد كيف فالاي بيسن خرابن يعني آد هنا كان بلكي ريشيك ميشيك وصورت بوان فبلي ما داوي نباش يزاروك فان بنقين دي دماتش واربين دي آباش بين والقور تمنيوي وكما قد قلمة باركر زاروك صفاور ناين ديك ملون كيف هاي بيبي
2: بلي جلك سباسش بوتا ما مست يوسف أحمد بسبوري تربويت مربو ساعتها تخش به
0: سباس سباس شوار

0: هبيدك ان بنجين تكيف خشبو لبرا استراني اف استرانيا بنجين خصت بودريان مير قهداري النقارتا ببري قبدن خلاكك جي خلاكين بودكاستا بيردانكا جزيرة ايروج مجاراوي جريداي مردلياي قو ام دوزانن اف قوتن قلكي لجمتي قوتن واف مالبات هيا لدما قوم بفي قوتن دبهيزن دجيدة هونر دكف بالا مرب طيبت هونر مردلي دنگ جان كارات عبود فو آدو قالك هنرمندين ديتر لي مردلي نتني هنر استرانن مردلي ديروك وبيردانكن ومطبخك زنجين بوان خوارنين خوشن قو او جروبا قبول دورا جزيري جبريا قالك صالدا وجميج دا الفيدكي جيان دكن قو بونا بشك جواكاوي قو او هين بصميا وان هيا د خوارنين وين دا د برنجيا مطبخا ويدا يعني بوان اطباقي خوي هيساني بسيط لي تعمك واني تايبت هيا قو حر تعمك تشيروك وديروك اكيد بيجا
1: خوارن نولو بسيط دل دالي زنجين تشبه وان وهنرا وان دفي خلقه هاني دا ميزادة بحث وناس بكل نسر هنر ومطبخا مردلي بميفانا خوار نادية العمر جعامودي كو او ميفانا هفكاري مسوار كوي بودوي بودكاستي دا كان بهفر اللي قهداري بكن
2: المردلية. أول ما نسمع الكلمة يمكن يخطر ببالنا الأغاني المردلية، أصوات جانكارات، عبود فؤاد وغيرهم. بس المردلية مو بس غناء، هن ناس وتاريخ وذاكرة ومطبخ غني بنكهات خاصة. جماعة عاشوا بمنطقة الجزيرة من سنين طويلة وصاروا جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، وتركوا بصمتهم الواضحة بأكلاتهم والتنوع مطبخهم. أطباقهم بسيطة لكنها مليانة نكهات، كل وصفة بتحكي قصة وكل طعم بيحمل جزء من هويتهم. أكلات بتشبههم بسيطة غنية ودافية. أنا سوار كوي واليوم رح نغوص أكثر بعالم المطبخ المردلي مع ضيفتنا السيدة نادية العمر من مدينة عامودة. أهلا وسهلا فيك سيدة نادية.
3: الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. نورتينا. أم عبيد
2: أيوه. يا أهلا وسهلا والنعم. بالبداية أم عبيد، يعني لو بدنا نعرف المستمعين على الأكلات المردلية، شو هي وشو أشهرها؟
3: والله في أكلات كتيرة للمردلية، يعني أكلات كتيرة وعديدة. يعني أول أكلة هي القبرغاي. عندك أكلة البود، هدول الأكلتين مشهورين يعني بميردين. وأنا يعني تعلمت من حماتي مردلية يعني وكان تطبخ وأنا كنت صغيرة يعني تعلمت منها كل هالأكلات.
2: بأي عمر تعلمت؟
3: يعني تقريبا أنا كان عمري 16 سنة وقت تجوزت، جيت لعمودة وصلي من 88 هوني ساكنة، وعشت حياتي تقريبا يعني من أنا عروس وهي عند حماتي وهي تطبخ قدامي وأنا أطلع عليها. كنت يعني أحب أتعلم، كنت أحب يعني أتعلم. أول أكلة من نحكي عليها هي القبرغاي، هي مشهورة بميردين ومشهورة عنا هون بالجزيرة. بتنعمل بالمناسبات وبتنعمل مثلا بالعيد، أغلبية الأوقات بالعيد بالأعياد بيعملوها هي والبود. هي أكلتين يعني أكتر أكلتين مشهورين ميردين،
2: قبرغاي والبود. البود شو مكونه الأساسي؟
3: البود هو فخدة خروف بيحطوها هيك، بيضربوها بالسكاكين هيك، بيضلوا بيشكوها بالسكاكين وبيعبوها توم وبيحطوا مرات مكسرات مثل اللوز، بيحشوها كلها، بيحشوها لوز وهي يعني من هالجهة ومن الجهة التانية، وبعدين بيرشوا للبيبر والبهارات. هدول مهمين جدا يعني عند المردلية، البيبر والبهارات لازم يتنرش على اللحمة، بعدين بيدهنوها باللبن وبيقلوها بالسمنة هيك حتى ما تتحمر، تاخد وجه هيك أشقر أو على حمار، بعدين بيحطوا عليها مي وبتستوي هون، تنسلق اللحمة تصير طعمتها كتير طيبة يعني. وعلى مرقة اللحمة بيطبخوا الرز، وبعد ما بتستوي اللحمة بتفرط يعني، بتحطها أنت مع اللحمة والرز وبتخلي شوية مرقة كمان هيك، مرقتها بتصير هيك سميكة وكويسة، تتاكل مع يعني بتنحط بالصفرة، والأكل كتير طيب.
2: لازم تعب
3: إيه بدها شغل. إيه هي أكلة ما عم لك بالأعياد. لسه القبرغاي أكتر متعبة. القبرغاي هي صدر خروف، صدر خروف يعني بيفتحوه وبيحشوه رز ولحمة، وكمان نفس على نفس المبدأ كمان، بس هذا بدود بيخيطوا حواليه كويس مشان ما تطلع الحشوة، وكمان بيقلوه يعني كتير. هاي الأكلتين كتير مشهورين بميردين.
2: المطبخ المردلي له مكونات خاصة بتميزه عن غيره من مطابخ المنطقة؟
3: أكيد. هلأ في مثل ما عم لك هدول الأكلتين يعني مو يعني في عالم يمكن ما بتعرفون هون يعني إلا المردلية، لأن المردلي بيعرفها رأساً هاي الأكلة. في أكلات طبعاً تانية، أكلات شتوية، الأكلات الشتوية مثل القزرطمة مثل الدهوديات، هدول أكلات شتوية كمان مردلية، هدول يعني ممكن في عالم هون ما بتعرفون يعني. يعني المردلية بيضلوا بيسوون باستمرار، وأكل أغلبية الأوقات بالشتي. هالأكلتين بنعملوا بالشتي.
2: بنعملوا بمناسبات معينة ولا لا؟
3: لا لا لا، مثل أيام البرد لما يصير برد كتير بيعملون. وفي أكلة تانية مثل أكلة الحنطية، هاي بيعملوها الكراد والعرب، أي يعني معروفة
2: من عند المردلين. الحنطية
3: لا، الكراد كمان بيعملوها، وبس يعني بهالمنطقة، بمنطقة الجزيرة ها يعني. بغير منطقة إذا بتسألون على الحنطية بيقولوا لك يعني هاي الأكلة شلون تنعمل، ما بيعرفوها إلا بالجزيرة حصرون هاي الأكلة.
2: إذا حكينا شوي عن هوية كل طبخ مرتبطة بشي، مثلا بالكردي في كتير أكلات متعلقة بالكراد، وفي كتير أكلات متعلقة بالمردلية. إذا حكينا عن أكلة معينة لو اختفت شوي شوي، بتحسي إنه ضاع جزء من الهوية المردلية شي؟
3: أكيد. يعني الأكلات المردلية مرتبطة تراثية بتعتبر، وبنفس الوقت بتنعمل بكل البيوت يعني، وصعب أنه تلتغي أو تنتسى يعني، لأنه عم تتوارث يعني جيل عن جيل. هلأ يمكن ستات البيوت يعني بيسووا أكلات أكتر من الموظفة. هلأ المرأة الموظفة مثلا تجي من الدوام ما في عندها وقت يعني بدها تسوي لها حي الله شيء، بس اللي قاعدة بالبيت تحب تتفنن وتحب تسوي الأكلات المردلية يعني، والطقوس تمارسها يعني. كل فصل أكل معينة بتنعمل يعني. بالربيع في أكل معين، مثلا بالصيف في أكل معين يعني. هلأ بالربيع أكتر شيء العجين بينعمل، بنحب إنه ينعمل العجين. في أكل مثل يعني بيخلطوا الخضرة كلها مع بعضها بسموها قاص، هاي أكل مردلية، بيحطوا خس وخيار وبندور، هاي بتنعمل بالربيع يعني. وبيعجنوا برغل وبيعجنوها معه وزيت وهيك، ومحمرة بيحطوا بهارات وهيك شغلات. هاي بتتاكل مثلا بالربيع، أكتر شيء بتستحب بالربيع يعني. كل أكلة لها طقوسة.
2: هل أنت بالبيت مثلا أكتر الأكلات اللي بتعمليها مردلية بالبيت شو هن؟
3: أكتر أكلة هي مشهورة هون وبنعمل يعني، الكرات كمان بيسووها، هي الكبيبات.
2: سلق بتجي
3: هي سلق، لازم تنسلق يعني ضروري. أول شيء بتنسلق. هلأ في عالم بعد السلق بيقلوها، في عالم لا بيخلوها على هي مسلوقة بيأكلوها. هاي الأكلة بتنعمل عند الطرفين يعني، عند المردلية وعند الكرات. أكتر شيء بالشتي
2: بالشتي
3: لأنه أكلة شتوية هي، ويعني هي أكلة طيبة عند العالم كله، ومعروف مثلا أكلة مثلا اليوم أنا عامل كبيبات يعني أكلة كويسة.
2: من وجهة نظرك يعني قديش المطبخ بيلعب دور ليحافظ على هوية المردلية؟
3: إيه أكيد، هو بدي يحافظ من خلال الأجيال يعني. اليوم لما مثلا أم بتتعلم من أمها، بتتعلم من حماتها، بتضل على محافظة على الأكل يعني، ما بتغيرها يعني. هذا بيلعب دور كبير يعني. وطبعا هالأكلات ما مستحيل، لأنه أكلات قديمة يعني. هاي الأكلة أنا عم بقول لك عليها مثل القبرغاي مثل البود، هاي يعني من أيام حماتي وقبل حماتي كانت متواجدين، ولهلأ هلأ بتروح لميردين في مطاعم فيها تلاقي القبرغاي، بتلاقي هالأكلات موجودة، القزرطمة، بتطلب يعني بيطلبوا أكل طبخ بيتقدم لهم يعني. هالأكلات ما بتموت يعني نهائيا، مستحيل تنتهي يعني.
2: طيب إذا حكينا بمنطقتنا هم منطقة الجزيرة، في كتار من المردلية حتى بمدينة عمودة كمان يعني. إذا حكينا عن وصفات هالأكلات تعطيها للجيل اللي بعدك، مثلا لبناتك أو لأولادك مثلا، هالوصفات إذا قالوا لك والله بدنا من هالأكلة هاي، بدنا مكونات هالأكلة هاي، عم تعلميهم بهالشي هذا؟
3: إيه أكيد. هلأ بناتي بأوروبا يعني بيسووا كنفس الأكلات اللي إحنا بنطبخهم يعني، ما تغيروا أكلهم ما تغيروا يعني. وكنتي تتعلم إنه أعلمها، أحاول إنه تتعلم لأولادي يعني. مرات بيصير جامعات نسوان نحكي على الأكل مثلا، نحكي على الأكلات اللي نحن بنعرفها، بيتعرفوا عليها من خلال ما نشرح لهم إياها يعني، نقول لهم عليها هيك هيك مثلا بتنعمل هالأكلة. مرات في ناس ما بتعرفها يعني هي الأكلة، بيقولوا لك ما بنعرفها. وفي ناس بيحبوا يتعلموا مثلا، بيقولوا لك شو علميني مثلا بدي أعملها، أنا كمان بدي أعملها. في نوع من الأكلات يعني ممكن تختفي يعني، يعني أكلات غريبة يعني، في أكلات غريبة مثل حماتي كانت تساوي الخوخ تسلقه مع اللحمة، لحمة بعظمة تساويها يعني، هي أكلة غريبة كانت. ويمكن تقريبا يعني ما أنا ما عاد تساويها يعني. في أكلات يعني غريبة، أكلات مردلية يعني، تتعرف عليها بتقول شلون هي عم تنعمل هيك. كانت تعملها حماتي بس أنا حاليا يعني ما أسويها. هي بتنعمل بالربيع لما بيطلع الخوخ الأخضر،
2: بيسلقوه أخضر،
3: إيه بيسلقوه مو حامض، هو بيسلقوه بعدين بيصفوا ميته وبيطبخوا عليه لحمة، لحمة بعظمة طبعا بيجيبوا وبيطبخوها. هي الأكلة غريبة يعني.
2: الغريبة يعني إيه؟ أنت أكلتيها شلون كانت طعمها؟
3: طيبة هي لأنه حامضة.
2: طيب شو أكلة مردلية هيك بتتذكريها من أيام طفولتك لهلأ هيك تعلقت وحابة تعمليها أو تعمليها بالبيت؟
3: والله يعني أكلة الشاكرية نحن بنساويها يعني، هي من طفولتي طبعا أنا، بنعملها كمان بالأعياد. أكلة بلبن هي يعني، هي أكلة كمان معروفة وطيبة كمان هيك على لبن وعلى لحمة. طبعا الأكلات كلها بدها تكون مدعومة. الأكلة إذا ما كانت مدعومة باللحمة ما يعني بدها دعم. صح. لحمة بعظمة خروف على مرقة اللبن يعني كثير طيبة بتطلع هاي الأكلة. هلأ في عالم بيغيروا من وصفات الأكلة، مثلا بيحطوا بيقولوا أنا مثلا بحط هيك، أنا في إلي قوانين بالأكل، خلاص هاي الأكلة هيك هيك هيك بتنعمل يعني، ما أغير أو أزود عليها، تعلمتها هيك محافظة عليها.
2: طيب في أكلات تانية أنت ضفتي عليها شيء مثلا؟
3: لا أنا حاليا يعني الأكل مثل ما أنا تعلمته ضليت عليه. هلأ في ناس عم بتنقص، بيقول لك مثلا مرات بيقولوا بتنعمل على صدر فروج الشاكرية، أنا ما بقدر بعملها على صدر فروج إلا على لحمة بعظمة يعني. هاي في فرق، في ناس بيغيروا من مواصفات الأكل يعني حسب الأذواق العالم. بس يعني في عالم لا بيقول لك ما بتصير، إذا ما جبت لحمة بعظمة ما بتنعمل، إذا مثلا مو على هبرة ما بتصير. في ناس عم بيلجأوا هلأ الداخل أكتر شيء على الفروج والصدر هون لا ما فيها هالشي هذا
2: يعني. فينا نقول انه العامل الاقتصادي شوي
3: ايه مو عم لك العامل الاقتصادي شوي لعب دوره صار العالم تغير يعني. ايه
2: قبل شوي حكيتي انه جمعة نسوان كنا نسوي نطبخ، في شيء طقوس معينة متعلقة بذاكرتك مرتبطة بالطبخ مثلا؟
3: حسب الأكلة يعني، حسب الأكلات يعني. هلأ في أكلات مثلا ما بتنعمل إلا مثلا لازم تحط لها بهار، لازم تحط لها هيك، ما تنقص يعني من مواصفات الأكلة. هلأ أغلبية المردلية يعني الأكلاتهم كلها لحمة يعني، لازم تكون اللحمة هي العامل الأساسي بالأكلة، لأنه كل أكلة من أكلاتهم فيها يعني بتكون على لحمة، اللحم أكتر شيء يعني عند المردلية.
2: طيب ست نادة، في أكلة اليوم إذا شميتيها مثلا بترجعك هيك لذكريات قديمة مثلا؟
3: أكيد في أكلات يعني بتحن عليها، بتشمها بتتذكر لما كنت أنا مثلا كنت عند حماتي وكنت صغيرة وتعلمت منها، ترجعني لذكريات. أو أكلة مثلا أيام أمي كانت تطبخها. أكيد يعني البيت الحماي وبيت الأهل بيضل الإنسان بيحن، ريحة الأكل بتخليه يحن لأمه، يحن لحماته مثلا.
2: برأيك يعني المطبخ المردلي هلأ بعده محافظ على حاله؟
3: إيه المطبخ المردلي محافظ على حاله بأكلاته، والأكل المردين نفس أكل هون، المردلية هون نفس مردلية تركيا، نفس الأكل ما بيغيروا يعني. هنين عندهم كمان الكبيبات أكل يعني معروف، بده يطبخوها مثلا بالأسبوع لازم نهار للكبيبات، بيدعموها باللحمة وحصرا بيحطوا لها للكبيبات، بيحطوا بقدونس المردلية بالحشوة، بالحشوة ايه بيحطوا لها بقدونس وبيبروا بهارات. بالكبة ما بيحطوا بقدونس، بيحطوا بس لحمة وبصل يعني، هذا الفرق بيناتهم.
2: طيب إذا حكينا سؤالنا الأخير هو لو بدنا نبدأ من اليوم، أي أكلة بتنصح الناس عم يسمعونا يجربوها أولا مثلا؟
3: حسب المادة وحسب يعني حسب مادة. هلأ هي أكلة الدهوديات اللي قلت لك عليها هي أكلة بسيطة جدا يعني فيها يعني هبرة هي بتطحنها بالدقة بالمولينيكس أو عند القصاب مثلا يدق لك إياها لازم تندق هي بيحطوا لها شوية رز وبيعجنوها بيسوى مثل دوائر
2: تعابيل.
3: دوائر إيه وبيقلوا بصلة مع السمنة بيقلوا البصل مع السمنة مع مية البندور وبيحطوا مرقة وبعدين بيكبوا الهبرة بتنسلق بيطبخوا جنب رز يعني هاي مثلا بتوفر يعني هي أكلة موفرة وبنفس الوقت العيلة كلها بتاكل وأكلة كتير طيبة يعني اللي بيحب اللحمة بياكل اللي ما بيحب اللحمة المرقة يعني بتكون طيبة هيك شوي حامضة بيحطوا لها شوية حامض يعني هاي الأكلة يعني كمان معروفة عند ميردين.
2: أتشكرك كتير لك سيدة نادية العمر أم عبيد على هالمشاركة الغنية. كنت معكم مستمعينا أنا سوار كوي ببودكاست ذاكرة الجزيرة.
0: أفبو خارنين مردلي ومطبخة مردلي قو نادية العمر جعامودي أمي فانا هفكاري ما سوار كوي ببحثة وانكر.

0: دوهد عيني دميدا مجبري خوب نقيب سلوم الوروع فكر ما بيره في بيفينا كتو ماركيلي لسر سدمين بويران تشيكر ورن بهف دورة لنقيب جهدار بكن.
1: أنا نقيب سلوم الوروع دارة قسم طب التحقيق مركز مرور مدينة قامشلو.
2: طبعا الحديث عن حوادث السير نعرف حادث السير واقعة غير مقصودة يعني تنجم عنها أضرار مادية وبشرية أو أضرار مادية وبشرية مع بعض. العوامل المؤثرة طبعا بدنا نحكي عن أسباب حوادث السير أو العوامل المؤثرة بحوادث السير يعني عوامل كذا عوامل بشرية عوامل متعلقة بالمكبات عامل الطريق العوامل الجوية الطقس في عندنا العوامل التنظيمية لكن السبب الرئيسي للحوادث السير عندنا هو العامل البشري ومقدمة العامل البشري السرعة الزائدة أو تجاوز السرعة المحددة في عندنا عدم إعطاء الأفضلية المرورية للسير أثناء يعني أثناء سير المركبات عندنا استخدام هاتف النقال أو الجوال في عندنا مسافة الأمان وفي عندنا أحيانا يكون الشخص سائق المركبة غير مخول لنقود المركبة يعني ما في عنده إجازة السوق أو الخبرة عنده ما في عنده خبرة مرورية بالقيادة طبعا بس كقيادة مركبة وحتى خبرة مرورية بالأثناء سير المركبة وبعد سير والأمور في عندنا عامل الطريق في عندنا يعني ممكن حالة الطرق عندنا بشكل عام غير جيد يعني سيئة فغير مخول أنه نسوق عليها بسرعة عالية نفس الشيء في عندنا ضعف بعملية الشاخصات والإرشادات الطرقية في ضعف بالموضوعات سواء ضمن المدينة أو خارج المدينة أيضا الإشارات الضوئية والعوامل المرورية الثانية اللي تسهم نوعا ما في تنظيم حركة السير حتى لو كانت الطرق سيئة في عندنا العوامل الجوية وفي عندنا العوامل التنظيمية يعني الوقوف العشوائي الازدحام تعتبر عوامل أسباب الحوادث عندنا يعني الحوادث ضمن المدينة في عندنا تصادفنا حالات كثيرة أنه نتيجة الازدحام أو الوقوف العشوائي خروج مركبة من موقف أو تكون في مركبة يعني واقفة بالرتل الثاني تسبب حادثة بشكل عام يعني الإحصائية عنا مخيفة ضمن مدينة قامش وجغرافية مدينة قامش وكمدينة اليوم نحن تجاوزنا عدد الحوادث 600 حادث سير الجرحى تجاوز 400 الحالات الوفيات 17 حالة وفاة الأضرار الناجمة عن الحوادث المادية كبيرة يعني الضرر البشري والمادي أكاد يكون متقارب يعني كبير على حالات العجز الناجمة عن الحوادث عم نتلقى بلاغات كتير بحوادث سير بشكل يومي ضمن الإمكانيات المتاحة نسعى جاهدين طبعا من خلال نشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنه ننبه السائقين ضرورة توخي الحذر نسعى أنه بالمراحل القادمة أنه نأكد على موضوع لازم نخفف من حوادث السير ونسعى لهالموضوع هذا بالمرحلة القادمة
0: قدر ما أبو وكجو بنقيب سلوم الوريع آني سر زمان جو إحصائيات هجمارك مزنن تشتكي جو مترسية كمزند وانات هي جابه فيما جو هونجي سرعة سعر خوا كيم بكن جبو باراستنا خوا وكسين دردوري

0: پاشره مبری خو به دکتور برزان سلیمان لباجاری حسه که وکر او بخوا پسپوری پروردهیه یه شیرت لمالباتین زاروکا کر بو پاراسناوان ما او جی بو تومار کر کام پهدوره لگه دار بکن.
1: راستی بر سده میوان بویرین رنبلوان چه دیمین؟ مثلاً مسألة سرعة زيادة ومسألة قلق جارة مثلاً شفير تاجو وموبايل تشتغل يعني مثلاً كسل تاجون بنية عمري قانون لي سدامك ديجي يعني أبايا من المفروض أهالي جي هاي وانج زاروكي وان هبه وقت قل سريع عام خاصة دست زاروكي خو برندن زاروكي خو مقاتبن حطاني دناف كولان تاغار جي يعني قلق جاران أم دبين مثلاً زاروك لكولانين يعني زاروك وهاي وجهت نبي وترمبل جوي دربي أفجي سدمك جي سدمك جي مثلا قالك جارة مخابن يعني خدية ترمبل بخوا ترمبل يكي زاروك بخوا قلبان دي وقت يكسبه مثلا ويرابة يكون زاروك بياد بر ترمبل بر دولابة دليزة أو زاروك بيرنابة بيك دردورة ترمبل أخوا خشك فحص بك ولسواري وباجو وترمبل لوي زاروكي بقلبه فدائما جهاليا جي مطلوبة جي شايوان زاروكي وان به زاروكي خواه خاصة او زاروكي دبنيا بنج سالير شش سالير هايوان جي هب وان تنولو برا كولانا ندن دسي وان بر ندن جبر قلق بوير چه بون جبر بيسا دماغان ام دزانم كو او بخشو گلستان او بازار بازارو که مگل کی که من کو زارو که تدبیلیزه اباجی براستی زارو کات زلماندن یاد هندره مالی ده بیال و کولانه بی زارو نکار مثلا مسو 4 ساعت حال هندره مالی ده بی او جی حالک سایکولوژی جمعیه او زارو حوجی لسکی ف وقتی داد کوین جما فیوانش خور بلیزن ل گهدان لوانا هبه خاصه ج قبل دیوبا كوان بتاني برنادن بان كولان
0: گهداری ما اف شیرتین دکتور برزان سلیمان بونجبو اولهی و پارسنا زاروکان پیوی ما گو سود جه گرتبه

0: دبیژن زمستان دما خو هي ګهداري معلم زمستان د هاوینې د پښوازي دکن د هاوینې د خیر او برکت عرضه دای کو د پیر ما د سپې دکن ګوزن دوبند خو هلدن او د سپې چیکرنا مون مال خو بکن ایرو خانم روش ابراهیم خلکام ج بازار عمود یبخو لستیدیا ارتا میوانا برنامه یا زینه خلک روش تب خیره بویا میوانا ارتا
1: صاغ به خیره خدل تبه
0: ګلکی سپاس خلک ش خو نه هاجی ګوما ګوت جبری ده ام وته زوستانی د هاوینه د پټایبت دوه ما هتا باخه د جی ام د سپیدکن ګو ام چیکن حیان هات د مال اخته چوچ چیک د تحازر کړی
1: خو دې انا مسمع اولی یا وا بجانا درت کوه ام چیت کنا وا خو بجانا بجانی خطینین ام د شون عصاره تیج مر چید کې او چند روجا حیان ام هلتینن و پشتی وی ایجامی مثلا دست به عشقیا بکن امی شوار محشیام چه دکن ای بعجانی رش ای خردکا ام بامیاتین ان چه دکن ام مثلا دارفت کن بنداری و دا ولو دعلقینن جبو لو نیوی نغیره ولو کسکایا یو خمینه
0: زرنبه
1: نا زگل برو کن مینه زرده ام پشتی وی مثلا ملوخیتینن ام ملوخیا خو چه دکن ام رجع ولی البر مروحیداتینن سبها شغلي دس ساعات ولو ام درت خمبروكي جبوك قال كي نامينه ام وجه هلتين ندرو يعني ولو تهلانين اي جاب شتي ام دس بمرباتك مربا هجيراي كرز مش مشاي حسب حركه وحش شبكه ام وجه تشيدكن وأم هلتينين و
0: جبوز بستاني
1: جبوز بستاني
0: حيانا هاتا مربا شو تشيكريا
1: خودي من مربا إصالة هجيرة تاني تشيكريا ما عبا بعجانا تشيكريا ما ملوخية تشيكريا ما بامي تشيكرني ما محشي تشيكرني أفانا ما تشيك ما بنير تشيكريا بس هين مربي دنماني يعني بحسب أم تشيكن أم تشينكن أم صالنا تشيكن أم صالنا تشيناكن ازي اكو درجي هين حرزي تشيكن بس وقت جيرد في او كذي هين قايده
0: او بياج نهاو تش قصيد ان قالك مارو تشيك
1: والله هما داويا ما هانا ها باش
0: داويا ما هانا ها او جي بخو مارو البرو كده اللي كنت ريخونه
1: نا تي كنت ريخو ايفاري بقى شير هورك وتي كل سي بين نافا فيك حطا كل ساعه افايز ولو زلال بو وتي فالا كسر كنت ريخو حياسبي سبها ترابه كندري خو قنج بشو سي چار اوا او تي اوا خو شكري خو بد السر او تي هم اولو نقريسك بي اوي لو كل بيني تي باوي جي كندري خو جاتي بكلي حطا ايفاري اري والله واه لو كل قال لك جير دي
0: خالتك بريد قال لك يا وكبي شي نتيجه تشي العرضيها ونوك طولك بها كرستري زرك بري واوجي وكم لو خيه واعش ذكر
1: خدي في فترة في داو يجارنا ولو ماستري زركتاني هناك عش ذكر بس نوك يعني تشتي أنا نام عشقنا كنا يعني وين نام عشقنا كنا أم جارنا تكلينا تخن كيسات خن تلا جيدة ولو إيجي حزبك مثلا هنكينا خوش بين شخور حسابي خوبك تيب كلين زهابك وتيخ كيسادو وتيخ تلا جيدو جات كنجي بخواست إيش خورتي
0: تبام يا كنجي تشيدك
1: بام يجيد في مهيداني
0: أوش طباخ هيداني
1: او جد وی مها هاندنه تی بامی خوبینه و جا هنک عصیره چه دکن دکلینن دخن شوشاده و هنک جیش خور عش دکن
0: بامی
1: بس از حجی عش دکم ای عش کز دار ود کم از چه دکم و ام عصیره جه دکن مثلا وقتی جام چه کن مثلا می بامی خو کلو کلک دوالی خن وقوشتي وخطيخني بقالينن وعصيرا خوالا كنسر دي سدبوكينه بس أس حجي قلكي ناف عصيري قلت تيخ ناف دي مشينتي وهليني أس قلكي حجيناك
0: قلت تزيد ناف شي
1: تشتي عشكي بيتر أس جيحزدك أري والله ما بهلي رزا تشيكرني ما ها خيار كسداندن ما قطي كسداندن يسوتي أبي زراف يبرو فر مخصن شو شادي
0: كاش مر قالوا بيت تشرد كسدين ولو رنكي واخش يزربن ولو كرت كرت جوانا بيقلك دويشن
1: أري والله خياري خدي أم سجلود كم زافا خواد بيفم مثلا زيد صلاحيكي شغلي مسينك آف أزي فالاكم فراغ أخوة وزيد قدح خوي تقدح خويز دخمي وقدحك شكر وكفتشيك ليموندس أزي مثلا يا لبك سير يا دل بسير دخم سردفي شو شاخوة وأز سرافكا خبرا سرددم ودفي آسيدكم حياة شلة
0: هل كي قال لك نها خليجي تخيني دي
1: نا والله سخلينا
0: تناخي دي
1: نا
0: وشاود من أو خد. أو خيار أنا ولو كرت كرت جي دي وخش نزل
1: كي ملبن شو شا ولو بتشكي بالكير يعني ولو دبي وانسس ولو نرم دبن يانا يعني أبدا تدوي تخياري نهتشي كرن خش خياري يعني يسود بأو بي أم تشيد
0: إجا أو عشقاي إيه هجر خرتك ببعجاني رش بإيش بوناف محشيا بإيش بوناف ترشكي بتوانات شلو تشيدك
1: خدي أم تينن أم دكولن وزوان جدار فتكم وز برسكي بن دارا علقينم حطع عش دبي وأمهلتي
0: ترشكا أضا بعجان عشقو بي أنا بعجان جاء برد بن هجر إيه بخ شاب مروش سوكيتين إذا مرود كافا بعجانا جي مرود كتر شيك جي تخزنين ومرود خشو شادة كاش بيش بيت آفا خوي بعجانا تشلو تشيدك
1: خودي آفا خوي بعجانا أم وقت دي أنا مشترقون بعجاني خودين ندشون وأم بندي عصارين عصارتي تشيدكم درد خنجور إيجام أزانا يمزنا ما كارم تشيكم زاروكيم كتشكيم تشيدكم بوكام تشيدكم درد كهفن سبا ونيرو إيوارا ويبناقينن ويلهذا قارين حيا زهابي بي وأم آبا خود كن شو شادة قد رمي زاد يعني أزي وقتي هلينم أز باتي سبي ولو دطادكم ودخم سردة في ويدي جبو قولو آف بشكتي هبي يا ولو جبو وجهي رشنة بي أز داتينم سر باتي سبي أمولو هلتي
0: خالتكي حري زيدة شما أولو زيدة مرو أضا بعجانا الهفدوجي تخي ودما قولو مرو داتين باروكي
1: أي أو جبو زهابي بي قاوة تقولو بهيلي وجي خود مسألة آتانك بقلكي وبيف زلق عشق بي آتير بي وقولو فراغا كوير بي زو زهانا بي إجا جباري تلقيتانك بقريني آد فراغي كوير دا بي تيبرا سرس فريادة وجبو زهابة شبو قولو يا
0: تجمر قوت بالي رزا جي تشيكرنا بالي رزا حري زيدات تقولو تتكسي ديني أو جوك مخللات تتخش وشت عفيت هسر يا جي ولو الحال
1: خدين بري ما تكسي داندن وبيتر جي أس حجي كسي داندن إي صال دي صال دارو كي منقونا ميتي خنشو شاد أو جي والله تدبي بالي نهن براستي ولو بالي وان زري خوشكن وام دخن ولو الهف دي بيتشن وام دخن شو شيء في كولا وام دفي قاصيد كن حطات شلا
0: هل تكبري خلكي جوجي تكسدانت اف جي هبو نها نماية
1: اي انا تلو انا نماية جوشت انا بري خلق دكرن شخور روبرو مثلا تينين برادتي من بري برادتنا من ويسري تشلا ما بخوشي دكر بري ازبيم جمزلام يا خوان ماني حيوانك شارجيك را جا صندوق اي تخت هبون صندوق اي تخت وسلك او سلكي قشريني بلكي تدي ديني نادي تننظر تيتشلو بكرا وقمرو بنير خويدك وقالو ناف خوي بداناز يعني تير خوي دكرين وتاخب تاخداتاني دوي صندوق اي دم دوي سلكي دي جبرك

0: عمودي عمودا بافي بحمد قهداري ما باجاري قوم بخوازن لسر هونر وستراني بآخفن دفي قوم لسر راوستن باجاري كي قو خودين أصنامي أخوة وديروكا كدولمند آدنجي خوش هكر صفقان با يانجي شيدا با جكولان ومالين ويد دنجي نجلكي خوش دردكوا ودتلي مروفان دل جهكي مزنجي دقرا إيرو جيمي دنجي نوجوانك باجاري عمودي پشوازي دكن كچك جوان قوهاتي دنجو هستي خوة بمرا بارو بك او بخوا رفين محمد و موزيكفاني مجي محمد خلويا محمد و رفين و حردو سرسرا سرچعوا هاتنا قلكي سباسج بوجي رفين زير جمتا دسوي بكم جاري كم قوتا استرا كنجي بو تماني تا چقاس بو
1: تماني ما حفت سال
0: بسمو دنجي خبر زبلند بكف ساعتك سبسني وحدة دم
1: تماني ما حفت سال بو سبالشم يعني دسوي كرز بسري
0: دما قوتا دست بيكر تبسري دوي حفت صالية خوده اي دردورا تشتر قوتن دنگي تخوشي يعني تناس كر تك تشاف كر
1: اي دردورا بخواه مالباطا موان قل كي يعني كيفانج دنگي مرهات ومشجع عندنش بو از بسريم يعني
0: دما قو مالباطا تدست بيكر قوتا بشجعين دفي داريت او باوري الجمتا بدنگي تشيبو قوتا دست بفي رياس ترام بيجيه بك يعني جيب دميرتي
1: قل لكي بخواه مجي دنگي خود عجبان دوي چاخي وشغولو نو أهلي مجي مشجع عند نوان
0: تبر دوام كر رفين هاتو چه تخوينه؟
1: از طالبا بكالوريا
0: چه تبالا تدايتو بخوينه؟
1: تشكي محدد تنه يو بلاستي
0: تنا بجد تشتك غريداي موزيكي با هونر با
1: وخوا قلي كيفا مج موزيكرتي يعني استخوازم انو تشكي متعلقي بيبا
0: تنيت كري تشكي غريداي موزيكي هونري با لفيتر دما قوت بيت او تفرق جداهية كده نبرها دنگ خواه ايگو دما قوت نو دست بيكر دوی تماني خواه زاروك تيه ده ونها ده چه جداهية ده بينا
1: از تحسم انو از باشتر بوي انو
0: لپیش كتيه
1: لپیش كتيه دنگم يعني خوشتر بوي
0: كان هاته چه مره حاضر كريه انت خازل دنگه ته قهدارو كن
1: سترانا ناريني
0: يلا مايكل جمتا يكرمك

جلكي سباس جبو حردو عجاري كدن محمد الطنبورة خدانين حردي مسراني كدن جوا بخازن دي ساكي نهاملو ديجين داويا برنامه اخوة سباسيا وحردو عدوكي من حردو بخيري هاتنه سرسرا سر جعوا هاتنه لست خازم داويا لبرنامه بينام بدنجي ده مايكل جمتايا كرم بك

0: جبوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خطا براستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو همو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

0: بسبوري برورده هي ماموستا يوسف احمد نهاب مريا الاستوديو صباته بخير با ماموستا وتسبامه خوشكر
1: صباته بخير سيدان دلدا صباح قدار بخير بروج باش
2: روج باش صباحات بخير باش خواد بستان لدرياني وهن خلك بلكي ولو هيدي هيدي بالسفقاي دست بكرينا قرطاسية وشتين قريداي دبستانا كريا إجا نقرك يك چبك ولو هين دست بيك بلكي ولو چند مالك چونجي وقالك حاضر دكن إجا جبقو قلكي ولو جبرقو إيد سيزاروكي هبن قلكي زحمة يعني معاشي مهكي دواج يردوي
1: زحمة الشغل سباو بخير ديسا قهدارا شاقرتا راستي أنا وكز بينم بيشي مزاري خلمال شوار شروع بكن إنو دبستان هاتي ويتشت لازم بن ويشانطي برتوكن كتابن دفترن بينوسن قلمن بتايبت نفشي بجوك صفي بيشي فجبو سريوان ايشينن ودربا سيسوكي وبفنا كفنش برا ديار دتم خوياي السوكي زاروك تشكي تخوازي وديو باف تشكي دلغور بيريكي تخوازن مرو زاروك شيار بكن وچه بدوية دبستانين امكارن بينن قبش دار بنتيد يعني او شخور هل بجيرن بناقينن وباش به لیبری وید ویتوان آماده بکش بود نکوه مطبات امی بی ای سعر و پرا و تشتین لازم بکرن پیدویه سرکه و تا دی تلوین جی هنی بچوک و رسم هنی تشتیولو تشتی پیدویه دبستانی ای سرکه اوایا بکرین و نشاشه جبرگلک پرتوخانه مکتبه چانتا عرض کرنه دفتر الجموان هنی روشا خلکی جی امتیخ مبالا خونا اوازی دواشه فالور جما فیوان شخور لزیدی جی کی بگر جبو مثلا انو تحرتی بکر بکر لدما تجد شاگرتا جد زاری خور بکر ایس سیا دفرقا سعری درکو و اف جی گلکی گرنگ فجی نهن نفسا بیداعی تی بین ارزانتر نفسا بیداعی نه انو کیمتر زارو که بچوک تشتن بچوک جوار لازم رفای کیوی هر دبستانی و بکالوریا یازده هیه می بیجن در دبستانی پرتو که وان نوکه حجم منهاج نوکه ای ابتدائی دفترک قلمک فچانتا بچوک بجبو حملاوی راشتناوی زارو کره پیر مطاراک آوی هب دنیا دسپیکا دبستانی گرمه یک تبوت به هنکی بردوام بکه دیو باف دما تشکی ببینن خورترش تشکی ارزانتر بو بهاتر بو مشارک دن لی تشکی تبوت بکرنج بر زارو که احتمال ونداب که احتمال زو پیر بشکی فتشتن گوروان و از بینم یعنی باش دماغ زارو هل بشیرن هنک بی امی هرن مثل عامو دین امی هرن قامش لو بینن وقتا زارو که بخور نبینجی هرن جین ارزان و باش جوده باش بوی بردوام بکب یعنی محا باش امی بین ولو بحزار ورقی آ گیمتر بین صد ورقی ایتی سیحه بی نباش خرش بکه آ باش یک خرش نار از سعر مواد نظام ولو مثال بیجمیناک و دورد هل بجارتنا وانگرادا بریوی بی تشجیعه کش شاگرد رگ دبستانی حزب که تشتی بدلی خوکریه بیتری بچوک تشتیم لون خوازه ام فرز نکن لسروان کچکک صفحه دهایی والله امی چنطاکی ام جرش حزدک ام جرد بیرش بلکی اوش قحوه حزدک یا بقول حزدک فهم بیه لن وی درفتی انو چما حز کرنه که چید که گریدان که چید که بدبستانی بچه زمانی بخوینه چلو بروش ها دبستان ایش برو راستی هین نگل کی دیار بکیمتی العاموده فام حاضری خوش و کیف خوشی زارو کرچیکن در باس به دبستانی
0: ما مستمرو چا واد کار وی زارو کیا نو شاگردی فهم کرن بده یعنی بتنی وی وان پی دی وی ان اس ار کج جیر بکرن بی گو بری خو بده وان چت نه ضروری و دلی وی جی نه هیل
1: ری ام مینا کی بینن ایرو چانتا جیر دوی جنابت به والا چانتا نام دی چانتا کی جیر به دی دفتر اب به حجم مزن هی زاروکی بچوک بلکی پنج قسم هی چار بش سی قسم هی بش دفتری هنو دماوی بخواز اوایات جر بیش سانوی ری انج اعدادی ری نجب تیدائی ری ابتیدائی دفترک بچوک لازم تیپو جمارای بعلم هوايا يك آد دوا إيرو رو زاروك ويشعف تلوين آكف تلوين هن أبي مائي أمي بيشن وك ملهمي ويهن ولكك ويهي تيكفي وفرچي بيل هفدخن تشقلا ويجي هاي جبتي دائر نابا أبايا تلويني تخت هن مثلا تي تخت جيربب هم تداخوازا يبجي آني تلويني هن نكيمي هوالي خوي وهم أرزانن وجزاروكي بجوكر سهلتر منو بيجكي مستر بو أفي ما إيبكر يا إيما يزي بكرم روشا أبوري باشا زي الماليش ترديم تشقلاوي هي دبستاني وبتاقو وفب وبرج أزي البرخم لمال أزهرم سوكي زنكارم بيزاروكي البرخم وأو آخو بخوازو تيبينا بفشونك بالطمورم تشيد بيعني قال لك جاران بين فالفيدا ولو آد تشتك هي زاروكي بجوكر يبجوك بلكي هر وشعف تشتي ملون وخشك دكه قاغط ملون يبكر ولسقا وتشتا مرو قارب دوستاني جيت هر مكتبي امبيشن انه شعف كيت بدي اعتبري جير قوتب انه تشتي زيدك خست افنا لازم نتو يبشجعين السر انا كي بضاعي بيش زارو قاد انه فرصي هاتي ويبكر برا مكتبي بدا الي هبن انه مطاره افي قال لك شكلها هي معدني هالسن هي لك هي كوجوك امي الجور اهباش شوارب مختاب طرب شبونا كوكي شينب والسوكي مروخه نه تكينه زيبي بيشم باتفاقك بخديه مكتبي جير تشيد بافايا انه تشتي زارو كيف شكر مدفي خيو تشتي صفاء او ردفي اي مستروي او شخر بنقين يعني بلكي كشكات لايتا نه ده يازدي بكالورياي امبيجن او الجور خو او بنقين ويشاغي نابد ويمنع بك وتجير بكرنا امي تم هول بدن دي قوناغي دب دي چه خالي دب امي كسايت يوان زاروك آواب برا بعلم بنقين شاشي نقان مزن مشكله ايش بو شاشت يا خوفي دبك نو افتشت باش اوي خراب شو اي خراب نقان جارك ديش بونك فامي درفتي بيتر مساحتك بيتر بواندنك او شخور بنقين اي مزن بعمر
2: اي مزن تكارولو هنكي وان كنترول بك زحمتي دا اوي بيشوك دا خاصة او حلقاء بيشيج بتدا ايجيك حياة شار تشقيسي بوارد تفقت تهر مكتبي تيولو بك تيفي بكري از بيجم آل غوري عمري تالي زاروك در مكتبي قلك تشتي خوشكن براسي مرمزن جارنا دلي مرد بجوان ايجا كا ويك چلو بك يا بتايبت وقتا قوزاروك دستي خدافي تشتكيد بما چما هفالا مهي معنى أزدرم دبستاني أزدبينم أفبير هي جاويك شوا في خجي خلاص كر
1: وكما قوب يدفيه سركة هي عندي قلم يجير بكرم حي بالرق مصطري أمبيجن تلوين بلكي نوا كبو أمو يبعلمين فينا أنو حريك تشكي شخارد ناقين أنه بضرورة قشوة كفراجني ببينت يكسر محسام جاردك وتلسرد سكن ونقاش هاي كيم ببين لدما تسست ببيره و او تشكي بيجو و تدنگي خبلنك و او جي دنگي خبلنك الفيدا امكانن او زاروكي جرنا خوشبن و تشقلاج مرور چيكن مرو زاري خناصدك بحر تشتي قايل نابن مثلا تكار تشكي دبكن و خيو ما مفاجأة كشتر چيكي شون قامش لو مثلا او تبي قامش لو جيولي جين مستر و خوشترن تفقدي تب نوز شو مكتباك مزل قامش لو مشطر تشتي مدرسة دياري آني تبي أشطري تبي نازي بدن فلانكس وبي ناجمر بيكون سرهف تجيراني وتجير نقاندي وتكيريهم وك مفاجآك وك دياري كي جير جي بي كيف خوش
2: تسري خوشي ريحاندي
1: أفجي هي يعني يكار فيب
2: أفجار سريا حري باش براستي
1: فد بيب تماني بجوكر مرو كار فيب كيف دفترة مسورة السرن وينن يعني قلم ملون نداعي بإي زاروك ربتايبت إنه والله تشتي قنجو باش أس قلمك وكبريد قو قلمي چه باركر أس شطر بكر نا باركر أف شطر وك مزن تدبين باش زاروك ناعجبين تيك ملون جير بكر القور تمانيوي وحياج ما بيتشكي عملي يعني قلم من هنا خرطن وباشن تدبر وخد مين وهنا كي تدبر حياة داوي درت كيف فالاي بيسن خرابن يعني آد هنا كان بلكي ريشيك ميشيك وصورت بوان فب لي ما داوي نباش يزاروك فان بنقين لي دما تجوان ربين لي آباش بين والقور تمنيوي وكما قد قلمة باركر زاروك صفاور ناين هيك ملون كيف هاي بيبي.
0: بلي جلك سباسش بوتا ما مست يوسف أحمد بسبوري تربويت مربو ساعة تخش به
1: سباس سباس شور.

بي انا جمعت لو بدر ما انا شاف شمال دا قصر قصري بو به دو سوار شرف دالم سينان و گنگو ماي ولد به جوارا خود به كه ويشا كه تنا كو من يارا مله شيلون گيرين كه تنا و دا كه مزر خان مامو و را خاور ما چرم لو رام خاين ولا بغت رومتنا

0: أنا تاولا نبا البغت سوزا شيخي ورا تاقوت ناخذ طامك الباخر كل بضع ودرايو إيش خيرا مرا خذ هذا بلاي من يمنا ذا حبس خرا أوزل مي بلا بدرا كلا شخري نبا مرا شيقو نبنا يرا ودا ودا ودا نا خاور مچه رومه ولا روم خاينه نبي وقت رومه تينا چبكن بگه ماله هيلا ميرم خافينه لولو هاي
1: هاي مدام

مدد وحيد عن سمية ما يسمية مستر عنك وإيشا في ما هي بروانا عز قل ما مستر عنك وإيشا في ما هي بروانا شوق شمال دابو إيشا كوني عربي ما يسمية تدين خلما الخراب وإلي كوانا

أغمض ماذا ذا اللو حيلان سبيني بي سبيني ما أدخل عبو ماذا ذا اللو حيلان تدين أخل دي بي ما أدخل عبو أزين ذا شمي باشا قبل النبال أخو مدى شعر قازمي سكراني من نبال أخو مدى ذي سبيني قل لأبو خورت بني كن دي مرون سدير سيكون على الحفج بيانا من هند برسيم قوكل يا مالو كنو كلو بي سبيني واشي قواتني شو توب لانتيا كراني دیگه مال از خرابه تو نزدی مزگینی هم از حمیان لطمه تو نزدی به اسمی گزین آتشی زی کاتی میر آدرسی نیو خوراد نه شلنگ نه شلنگ سارا به اسمی آگی ته نفیان نمده ای مده ای او مده ای اوت فرق مال از خرابه به اسمی گزی de kabul yakın demen acına çelmek mal kralı. Şu meyre çeldi sinin de ne koydu meyre bu adamı.

0: أزل خردنا شينا باقون ديما بخيرينيم بلا شوشك شرب باكو شد بابا نيفي حوشي برجي
1: أصري وان نفاني واخي.

ينام أسرى ناج فنجانا قهوة جكو بكي ميري خراب زاق قريب ينام كسي عجيبا ولو شاب سري خندي ينام شاوكالكي عمري وحفتي وبنصار بيبن خيزا سيدة شارد.

سر خود در خاکل کوکون رش عربی رم على كاتري بخت دار نجي بنايا بلكي بلا بدن عايشون مزدا دايم ورقه طنجه خمر كرايا

دوري بسنة مالا خضانة سر مالا دنيا لقيت فرانة قو ماكينة مالا قو مواجه سر اتجاي بخاية والجرية ديسا جنازة وبرين داش برا لعرض مالا بخاية بخضانة يولو اخذ يولو يولو لابرين دار ابو عظيم

اخ دل لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو ل

0: دوهد عيني دميدا مجبري خوب نقيب سلوم الوروع فكر ما بيره في بيفينا كتو ماركيلي لسر سدمين بويران تشيكر ورن بهف دورة لنقيب جهدار بكن
1: أنا نقيب سلوم الوروع دارة قسم التحقيق مركز مرور مدينة قامشلو. طبعا الحديث عن حوادث السير نعرف حادث السير واقعة غير مقصودة يعني تنجم عنها أضرار مادية وبشرية أو أضرار مادية وبشرية مع بعض. العوامل المؤثرة طبعا بدنا نحكي عن أسباب حوادث السير أو العوامل المؤثرة بحوادث السير يعني عوامل كيدنا عوامل بشرية عوامل متعلقة بالمكبات عامل الطريق العوامل الجوية الطقس في عندنا العوامل التنظيمية لكن السبب الرئيسي للحوادث السير عندنا هو العامل البشري ومقدمة العامل البشري السرعة الزائدة أو تجاوز السرعة المحددة في عندنا عدم إعطاء الأفضلية المرورية للسير أثناء يعني أثناء سير المركبات عندنا استخدام الهاتف هاتف النقال أو الجوال في عندنا مسافة الأمان وفي عندنا أحيانا يكون الشخص سائق المركبة غير مخول لنقود المركبة يعني ما في عنده إجازة السوق أو الخبرة عنده ما في عنده خبرة مرورية بالقيادة طبعا بس كقيادة مركبة أو حتى خبرة مرورية بالأثناء سير المركبة وبعد السير والأمور في عندنا عامل الطريق في عندنا يعني ممكن حالة الطرق عندنا بشكل عام غير جيدة يعني سيئة فغير مخول أنه نسوق عليها بسرعة عالية نفس الشيء في عندنا ضعف بعملية الشاخصات والإرشادات الطرقية في ضعف بالموضوعات سواء ضمن المدينة أو خارج المدينة أيضا الإشارات الضوئية والعوامل المرورية الثانية اللي تسهم نوعا ما في تنظيم حركة السير حتى لو كانت الطرق سيئة في عندنا العوامل الجوية وفي عندنا العوامل التنظيمية يعني الوقوف العشوائي الازدحام تعتبر عوامل وعوامل أسباب الحوادث عندنا يعني الحوادث ضمن المدينة في عندنا تصادفنا حالات كثيرة أنه نتيجة الازدحام أو الوقوف العشوائي خروج مركبة من موقف أو تكون في مركبة يعني واقفة بالرتل الثاني تسبب حادثة بشكل عام يعني الإحصائية عنا مخيفة ضمن مدينة قامش وجغرافية مدينة قامش وكمدينة اليوم نحن تجاوزنا عدد الحوادث 600 حادث سير الجرحى تجاوز 400 الحالات الوفيات 17 حالة وفاة الأضرار الناجمة عن الحوادث المادية كبيرة يعني الضرر البشري والمادي أكاد يكون متقارب يعني كبير عدد حالات العجز الناجمة عن الحوادث عم نتلقى بلاغات كتير بحوادث سير بشكل يومي ضمن الإمكانيات المتاحة نسعى جاهدين طبعا من خلال نشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنه ننبه السائقين ضرورة توخي الحذر نسعى أنه بالمراحل القادمة أنه نأكد على موضوع لازم نخفف من حوادث السير ونسعى لهالموضوع هذا بالمرحلة القادمة
0: گوداری ما افبو وکگو بنقیب سلوم الوریع آنی سر زمان گو احصائیات هجماره که مزنن تشتکی گو مترسیه که مزن دواناد هیه جاب هیوی ما گو هونجی سرعتا سیاری خواه کیم بکن جبو پارستنا خواه و کسین دردوره

0: دبیژن زمستان دما خوهای گهداری معلم زمستان دهاوین ده پشوازی دکن دهاوین ده خیر و برکت عرده دایی کو داپیر ما دست پیدکن گوزن دوبند خوهلدن و دست بچکرنا مونا مالا خوبکن ایرو خانم روش ابراهیم خالتکام جباجار عموده یبخوه لستیدیا ارتا میوانا برنامه زینه خالتک روش تبخیر بویا میوانا ارتا
1: ساغ بخیر خدل تبه
0: گلکی سپاس خالتکش خوک نهاجی گوما گوت تجبری ده ام قوت زمستانی دهاوینه دب تایبت دوی ما هاتا باخه ده جی ام دست پیدکن گو ام چیکن حیان ها تدمال خود تچوچ چیکی تچ حاضر کریه
1: خودی آنا موسمی اولی آوا بعجانا درد کهوی ام چید کن آوا خوی بعجانا بعجانی خودینین ام دشون عصارت تجمر چید که و چند روجا حیانی ام هلتینین و پشتیوه ایجامه مثلا دست به عشقیه بکن امی شوار محشیه ام چید کن ای بعجانی رش ای خردکا ام بامیاتینین چید کن ام مثلا دارفت کن بنداریف دا ولود علقینین جبو لو نيوي نغير ولو كسكايا يوخم مينة
0: زرنبه
1: نقز قلبر وكيد مينة زردبه ام بشتيوي مثلا ملوخيتين ام ملوخيا خوشيدكن ام رجع ولي البر مروحيداتين سبها شغلي دسعتا ولو ام درد خمبروكي جبو قل كينا مينة ام وجهلتين دروزن يعني ولو تهلانين ايجا بشتيوي مدس بمرباتك مربا هجيراي كرز مش مشاي حسب حركي وحش شبكه ام ويجي تشيدكن وام هلتينن و
0: جبوز بستاني حيانا هات مربا تشوت تشيكريه
1: خديم مربا يصلا هجيرا تاني تشيكري مع بابا جانا تشيكري مملوخيه تشيكري ما بامي تشيكرني ما محشي تشيكرني انا ما تشيك ما بنير تشيكري بس هين مربي دنماني يعني بحسب ام تشيكن ام تشينكن ام صالنا تشيكن ام صالنا تشيناكن ازي اكون درجي هين حرزي تشيكن بس وقت جيرد في او كذي هين قايد
0: او باياج نهاو تشقا سيدن قالك مارو تشيك
1: والله هما داويا ما هانها باش
0: داويا ما هانها او جي بخوا مارو البرو كده اللي كنت ريخونا
1: نا تي كنت ريخوا ايفاري بقى الشير هورك وتي كلسي بين نافا فيك حتى كل ساعة أفايز ولو زلال بو وتيفالا كسر كندري خو حياس بي سبها تيراب كندري خو قنج بشو سي چار آفا وتي آفا خو شكري خو بدسر وتي هم أولو نقريسك بي آفي ولو كل بيني تيبافي جي كندري خو وجاتي بكلي حطا إيفاري أري والله ويا ولو كل قلق جي أردبي
0: خالت كي بريد قلق يا وكبي شيناتي جي تشتي اللي عرضيها ونوكا طولك بي هكر رستري زرك بي بري وأو جي وكم لوخية وعشق ذكر
1: خودي في فترة في داو يجارنا ولو ماستري زرك تاني هناك عش ذكر بس نوك يعني تشتي أنا نام عشقنا كنا يعني وين نام عشقنا كنا أم جارنا تكلينين تخن كيسات خن تلا جيدة ولو إيق جي حزبك مثلا هنكينا خوش بين شخور حسابي خوا بكن تي بكلين زهابك وتيخ كيسادو وتيخ تلا جيدو جات كنجي بخواست دي شخور تشي
0: تبام يا كنجي تشيدك
1: بامي جيد في مهيداني
0: أوش طباخ هيداني
1: اوجد في مهاهان دني تي بامي خبيني وجا هناك عصيري تشيدكن دكلينن دخن شو شاد وهناك جيش خور عشدكن
0: بامي
1: بس اس حجي عشدكم اي عشك از دار فاتكم اس تشيدكن وام عصيري جهيدكن مثلا اختي جام تشيكن مثلا بامي خوك ولو كلكي دواليخن وقوشتي خطيخني بقالينن وعصيرا خوالا كنسر دي سدبوكين بس أس حجي قلكي ناف عصيري قلت تيخ ناف دي بشينتي وهليني أس قلكي حجي ناك
0: قلت أزيد ناف شي
1: تشتي عشكي بيتر أس جيحزدك أري والله ما بهلي رزا تشيكرني ما ها خيار كسدان دني ما قطي كسدان دني
0: أري
1: يسوتي أبي زراف يبرو فر مخصن شو شادي
0: كاش مر قالوا بيت شرط كسدين ولو رنكي وخش يزربن ولو كرت كرت جوانا بيقلك دويسن
1: أري والله خياري
0: تشاوة شدك
1: خدي أم سجلو دكم زابا خواه دي بيفي مثلا زيد صلاحيكي شغلي مسينك آف أزي فالاكم فراغ خواه وزيد قدح خوي تقدح خوي زدخمي وقدحك شكر وكفتشيك ليموندس أزي مثلا يا لبك سير يا دل بسير دخم سردفي شو شاخوة وأز سرافك أخوة برا سرددم ودفي أصيدكم حياة شلة
0: خالكي قالك نها خليجي تخيني دي
1: نا والله سخلينا خلي
0: تناخي دي
1: نا
0: وشاود من أو خد. أو خيار أنا ولو كرت جيتي وخش نزل
1: كيم لبن شو شا ولو بتشكي بالكير يعني ولو دليل واسس ولو نرم دبن يانا يعني أبدا تدوي تخياري نهتشكر خش خياري يعني يسود بأو ب أم تشيد
0: إجا أو عشكاي إيه هجر خرتك بعجاني رش بإيش بوناف محشيا بإيش بوناف ترشكي بتوانات شلو تشيدك
1: خدي أم تينن أم دكولن وزوان جدار فتكم وز برسكي بن دارا علقينم حط عش دبي وملتي
0: ترشكا أضا بعجان عشخو بي أنا بعجان جاء برد بن هجر إيه بخ شاب مروش سوكيتين إذا مرود كافا بعجانا جي مرود كتر شيك جي خزرين ومرود خشو شادة كاش مربيش بيت آفا خوي بعجانا تشلو تشيدك
1: خدي آفا خوي بعجانا أم وقت دي أنا مشترقون بعجاني خوتين ندشون وأم بندي عصارين عصارتي تشيدكم درد خنجور إيجام أز أنا يمزنا ما كارم تشيكم زاروكيم كتشكيم تشيدكم بوكام تشيدكم درد كافن سبا ونيرو إيفارا ويبنا قينن ويلهذا قارين حيا زهابي بي وأم أرا خد كن شو شادة قد رمي زاد يعني أزي وقتي هلينم أز باتي سبي ولو دطادكم ودخم سردة في ويدي جبو قولو آف بشكتي هبي يا ولو جبو وجهي رشنا بي أز داتينم سر باتي سبي أم ولو هلتي
0: خالتكي حري زيدة شما أولو زيدة مرو أضا بعجانا الهفدوجي تخي ودما كولو مرو داتين باروكي
1: أي أو جبو زهابي بي قاعدة تقوله بهيلي وجي خد مسألة آتينك بقلكي وبيف زلق عشق ببي آتير بي وقوله فراغة كوير بي زوز هانا بي إجا جباري تلقيتينك فقريني آد فراغي كوير ده بي تيبرا سرس فريادي وجبو زهابة شبو قوله يا
0: تجمر قلت بالي رزاجي تشيكرنا بالي رزا حري زيدات تقوله تتكسديني أو جوك مخللات تتخش وشات تعويت هسر ياجي ولو الحال
1: خديم بريم يتكسدان دن وبيترجي أسحجي كسدان ديتكم إي صال دي صال داروكي من قونا ميتي خنشو شاد أو جي والله وتدبي بالي نهن براستي ولو بالي وان زري خوشكن وام دخن ولو الهف دي بيتشن وام دخن شو شيء ذي كولا وام دفي آصيد كن حطات شلن
0: خالتكي بري خالكي جوجي تكسدان أفجي هبو
1: نها نمايه اي انا تشلو انا نمايه گوشت انا پر خلق د كرنش خور روبرو مثلا تينن برادتي من بري برادتنا من وسري چله ما بخوچي دكر بري از بيم جمز لام يا خو ماني حيوانك شرجيكرا جا صندوق اي تخت هبو صندوق اي تخت وسلك او سلكي قشريني بلكي تدي ديني نادي تننظ تيچلو بكرا وقمرو بنير خو يدك وأهله ناف خوي بداناز يعني تير خوي ذكرن وتأخب تأخذاتاني دوي صندوق قيدم ديا دوي سلكيدة جبرك شيء صندوق تخته أفايد خوا وتخار يا تدي د جيد شو بوش زهاد ما حيواني مثلا سري شلا وتك تامها يا أصداد داويا ويقولوا شرجي ذكرن حيواني خوا
0: در ماله هو
1: ويقولش تخو خوي بكراناتي خصنا يا أو قوش دما حيواني بهاري تشتك بين هاد أبدا يا أنا ما كسولودك.
0: دزبستانش خود بيجن شفينا رشي دريجن. جابري حري زيدا وبيجوات شيدون. دويتش نشخور داني بنا جيلو ونسا خوبي آني بنا كردن دقبا قرقي دقبا يا مويج بنا افتش تيولو نها دمع تعلقاي تقرقي دك تجاري تشيكرن
1: ناب خودي ما وچينك
0: تشينك
1: نا
0: والله بري ودن دك جي تشيدكرن
1: هينجي اس تشيدكم انا زدن كيم وهينجي حيا انا اي بار خوي كرينه ام تشيد
0: دك كي تشو تشيدك
1: خودي زي بربروا تكم سوراف كده ازيتي خم فراغي تشتك مزين و اس خوي دكم مثلا درو جاسي رو جاسي جاري لهدوكم روجي سي تشار جاري وزي البرو كي راه خم زوابكم وسخم بيدونادي
0: تخبي
1: دونا ده جبو قرطوبتي جبر خوي كريني غاوا قرطوبت هب وخوي هب شلد تخم بي دونا ده وان دغرم تشتك بيناي قد يمني بار وهين حياه انا هني ام تشيدك اري والله
0: خالكيت اللي بنها وتجمر قلت البنياج تشيدك من جاري تبني خد شلو تشيدك
1: خدي بني خو ام تريتين تري ما براستي هن ما يصالنا كري يصال دارامتنا وإيه دارام ام تري خد عسرين
0: تري دارا ابو جاجبولو جبري دبيجن دبي طباخي تري راخي لفيدري ما ويجا تشيدك
1: اري ام تري خد عسرين وك مسألة افا بعجانا تشيك بري بافا بعجانا ودستاب افاياتي تري خو بعسرين وتيل صافو كيخ صافو كيخينه و تي وي عصيراوي دور التشكي هور خج برق صافوك برتو كتير دار باسمن مو خلق هور مرولي دخي وتي عصير أخوة بكهلين مثلا قوهين زوبي تي تخشو شاهلين ولو دبو قدمسي تي هلين بوقتي بنيا ويشاغي إجاتي ببيوه مثلا دطاس لغور چكا أخوة تي دطاس تري عصير أخوة ديني ودطاس آف تي نافخي بكهلين
0: دطاس بدطاس هاي
1: اه تي دي طاسة آرد النافخ آرد ودي طاسة باشقة تي بكاليني آرد تي آفيجي النافخ وجا تي القور خواب بكاليني وتي بقوزي خوابيني قوزاتي بيني قوزي خواب نرم بكم إيفاري تي قوزي خواب ناف آفيخ حياس بي سبهي تي قوزي خواب كفلقه
0: تي وابقى شيرجي يانا
1: قوزي إيه قشارتي مدكر ني بقاشل تي بيني مثل تدي قوز چكان دي دوب هذي جهنا كله شيء دكين ولو نخش قال أنتي أمولو بكيري دكين تلاش إيش برنرم جيد بيش ناش كي هو رنابة أم دار بتكن طاب درزية مي دار بكن أم يبلول أخو شيء كن أم يناف داكن ودالقين ناف داكن ودالقين حيام خلاص كن مثلا تبي مهي الحياة إيفاري زواد به تجارك دي ناف داك شبو قالند به تجارك دي ناف داك دي استالقين حياني تب كيف أخوي سي جاري چار جاري تب خواز شقيسي تقالند بك تي حر جاري دي ناف داك
0: تلكوه دي كي دالقينة
1: خودي أم ويجي درنك چي دكن شبو كي دادي
0: هينك به
1: الهينكاي أم برو كي داتين البرو كي مداتين أمي چي كن حياني جا زوابو مثلا سي چارو جا وي زواب نشا تي بني خدين سر سفريه وتين الشابك هناك اردكن بس ايم من الشاب
0: بشتي داوي بشتي خلاص
1: بشتي قتدي جاتي هلين ها تين الشابك جبو زواب بهفدو نقر بهفدو نقر اما جولو تشيد
0: اري وال خالتكي او اختي قون لبركي دالقين تشتك بواناي ناحل
1: نا
0: تدي تشكر ولو
1: نا نا ناحل بس شكرجي هناك دك هذه ها مثلا تيد الطاسات شيك والله خلقنا خني
0: شيد مارونا خيدجي
1: شيد بدنا خي مع عصيرات تري وهناك جي دخني ديما ما هناك خصتي والله شغلي طاسكي ولو ما خصتي صاروا كي مجبر حج يشيرين ذكر أم نانا حل جبر قنام دك هالقلكي قرميد وقانا مشيناك مثلا أو جيت كفدا ويا مهانها ولو هينك أمي تشيكن وجام تخن كيسي باتش دي جبوق ولو رطوبة كن كيسي باتش ودخن دخن نايلون دي وأم داتين حاجات شلب أم دخل
0: بري تقريبا حياه كان ما هو حاضر أو كوتي خوني زفستاني ذكر
1: قدي هما هافين دس بيدك تشدر دك هفن مرو جاهيدي هيديش خور دس بيدك جاري تشكي مرو نغلو سر هفدو بريم چه دكر آناس نما كارم چه كم مثلا ازارو كي خورد بيش بتهوني ولو بكن ولو بكن او جي علمين البردستيم چه دكن ام شخور جاري تشكي چه دكن مثلا نم كمياء پرتينين وقشي بهفدور چه دكن اري امولو چي
0: خالد كي مديتي جي براستي او دماغو وقتا بنيري خوات كاستين يا جي اغا بعجانا بعرضيت كولن ندخن بني عرضيدة بني جي وجي ولو دكر
1: خودي ما جي صالكي دعا ولو كر بس انا خاني كي مي آخي ام لي داتينن ام جاري دورا اي آف دكن بني آخي ام آوي القالوني خود كن ولو خل دكن برادا دبن برادا بس والله ما منشاني
0: برادا بلد بيجن هين كايها ابو جاج بولو او عرض كولان ودخسني جاري اف جي ذكرن تجاري تقوت مثال كي تاني جربان
1: مثال كي خستي دي ما اف ذكر وما حولو خرتومك ما خستبو نافدي ما جاري خرتوم لي سوار ذكر لو جبو اف دي كيف نافدي شوالك كربو بندي جبو تدي قالون مالوني ما قلنا بن ولو سر زغران وما يتشتك جولو باتشك تشتك بسر داكرو ما أخلي فيت قران ناو أخي دابو حيا مهلتا
0: هينك
1: تما عرداي هينك بو بندال يبوجي بنداراب خوش بو هينك
0: تمي أو وقت دكسد عند انتشتي خواه مونا خوني زفستاني دلجيكي لبرقر ميدارات مي چهت كرنش بو هينك با اما كو آف بدن أو قوتي وي زفستاني حيا چقاسي تيراوت كرت زفستاني ده
1: خودي ما حسبي كفلت ومرول قور خوتشيتك يعني حطاني مثلا آفا مي بعجانا آبار حيا أنا هيا مدخل آمي بار تشتك بينا هاتي بنير دمينة حيا مها دواء سسيا چارا يعني حسب
0: دمينة بهاري
1: دمينة حطا بهاري تشتك بينا ايمن كسدان دي تشتي كسدان دي ولو دمينة بهل دمينة يعني تشتك بوان ناي حطاني مها چارا هيا آسيا چارا ام جوان دخون شتك بيناي
0: تجاري دمالي ده وقوتي كافي في هاوين يوم كوتي خوي زفستاني چه ناكنا مش خوري جاهز بكتن
1: نا
0: تتمي چهدك
1: ام تمي چهدك ام تشكي جاهز ناكر ما برغول جي باري چهدك والله بس برغول نما كس قل كي دخوي ام برغول نما از نما كارم ام چهنا
0: ايه جاهز
1: تين بس يانا ما حرصال برغول جي دكنا
0: أريول. بالغر خلك ويناجي دكالين أن أوجي قلك تشتجي در دكالين
1: أري برغولي سندكي كتلكاي إي بلوعيا وعروقاي أفد خشاناوي يعني دي بقلك تشكجي
0: قلك خير وبركة
1: أري قلك خير وبركة داوي هي بس يجا يعني تعب جير دفي أسنا ما كارم أري والله إيشا إيش هالقزام دقوي كامي تشيكن مقونا مقونا هون تخون وناس كارم تشيكن مدفج ما برد أو جبو دانو كاد في جنيوان
0: أري دانو بخشن والله قلك إسفاس جبو تو هاتنات خالك روش إبراهيم جا هاشم وبخواج باجاري عمودية قلك إسفاس جبو تا
1: صاغ بخدي شورازي بخدي إيماني بودو خدي قوتي بدواجي إن شاء الله و تجمع بيجي أم تخسر ناقن تشتيق أم كاربن وأم ظانبن
0: قال لك إسباس خدي تمني تدريجك
1: قال لك إسباس

0: عمودي عمودا بافي بحمد قهداري ما باجاريكم بخوازن لسر هونر وستراني بآخفن دفيقم لسر راوستن باجاريكي قو خودين أصنامي أخوة وديروكا كدولمند آدنجي خوش هكر صفقان با يانجي شيدا با جكولان ومالين ويد دنجين غلكي خوش دردكوا ودتلي مروفان دل جهكي مزنجي دقرا إلو جيمي دنجي نوجوانك ج باجاري عمودي پشوازي ديكن كتشك جوان قهاتي دنجو هستي خوا بمرا بارفا بكا او بخوا رفين محمد و موزيكفاني مجي محمد خلويا محمد و رفين حردو سرسرا و سرچعوا هاتنا قالكي سباسج بوجي رفين زي جمتا دسوي بكم جاري كم قوتا استرا كنجي بو تماني تشقاس بو
1: تماني ما حفت صال
0: بو دنجي خبر زبلند بكا ساعتك سبسني وحدة دم
1: تماني ما حفت صال بو سبالشم يعني دسوي كرز بسري
0: دما قوتا دست بي كرت بسرد وي حفت صاليا خوده اي دردورا تشتر قوتن دنجي تخوشي يعني جي تناس كرتك تشاف كرت
1: اي دردورا مي بخوة مالباطا موان قلكي يعني كيفانج دنجي مرهات ومشجع عندن جبو از بسرم يعني
0: دما قو مالباطا تدست بي كر قوتا بشجعين تفيدريت او باوري الجمتا بدنجي تتشيبو قوتا دست بي رياس ترام بيجيه بك يعني جيب دميرتي
1: قلكي بخوة مجي دنجي خود عجبان دوية چاخي و شغولو نو اهلي مجي مشجع عند نوان و
0: تبر دوام كر رفين هاتو چو تخوينه؟
1: از طالبا بكالوريا و
0: چو تبالا تديتو بخوينه؟
1: تشكي محدد تنه يبراستي
0: تنا بيجو تشتك غريداي موزيكي با هونر با؟
1: او بخوا قيله كيفا مش موزيكي رتي يعني از خوازم انو تشكي متعلقي بيبا
0: تنيت كيلي تشكي غريداي موزيكي هونر با؟ لفيتر دما قوت بيت تي او تفرقو جداهية كدن برا دنگ خواه ايگو دما قوت نو دس بيكر دوی تماني خواهي زاروك تيه دي ونها ده چو جداهية دي بينا
1: از تحسم انو از باشتر بوي انو
0: لپیش كتية
1: لپیش كتية دنگم يعني خوشتر بوي
0: كان هاتا چش مرا حاضر كريه انت خازل دنگ تا قهدارو كن
1: سترانا نارينه
0: يلا مايكل جمتا يكرمك

جلكي سباس جبو حردو اجاري كدن محمد الطنبوره خدانين حردي مسراني كدن جو بخازن دي ساكي نهاملو دجين داويا برنامج اخو سباسيا وحردو ادكن ونحردو بخيري هاتنا سرسرا سر چاوا هاتنا لست خازم داويه لبرنامج بينم بدنگيته مايكل جمتايه كرمبك

وغيرت ما زيتني خزنا را برد يا يا يا يا يا يا حيرا جارو مغو غيرت ما زيتني خزنا

أي لزا خوكا بهدينا دلجير أي ليل سرا أباه زل البرد برش هتي خبيري أجرت بجن بلندا شافر شا كما كبرش كاتي جري تي خبر ده بجاري أرقيش هيل مجا

دلالي كدلي مكشكر ودني دواي واي لو العمودي والله جبنا خاطري خدي كيكي سبقاتني مكتوب كشير بريكن هلا بلا ندرنج بزكابي بيجن خالق وعيسى ومولانا وقلك نخش شفر بحاله ولا جدل دي شفر دناله شوتي.

خفتنا منو ذي دريه ذي كباري ذي سيراني عزيزي دلي منو ما شحسرتي ازي لسر من الكيفاني بلن بسكنم اري قلي قندين وجيرانا هون يجمر قهدار بنت

تحفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بازادي اشتر چنيبا براموسانكي مليداني با كني كني دقل يازم آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال ورا ورا ورا ورا ورا اصطواناك اشكولو جبان كدرا ورا ورا ورا ورا ورا اصطواناك اشكولو جبان كدرا.

أجاز مرم طبق من راكر فرمانة وظل شوطي ورم بادي تناتج مراد أرمانة وتنالا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمانة وظل شوطي ورم بادي تناتج مراد أرمانة وتنالا بطي كتشيتا باسكي من جيكرن مان بمفار أسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب كتشيتا باسكي من جيكرن مان بمفار أسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب لو خويا يا قو درديتا برقران أجيب مزان مضو عوري من إيش وجان لو خويا يا قو درديتا برقران أجيب مزان مضو عوري من إيش وجان لو خويا يا قو

امو دوران اسخه فاندم دلم جارك دفته مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دمو دوران اسخه فاندم دلم جارك دفته مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقرده ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقرده.